انا غلطت وصلنا التداول تاع ارتجل التنفس تاع قلتي سكت عاورت لا تلاتة ولا لا ولا لا والله الدنيا كلها تفلسو ولا السكر هاك بلدتك بس لا انت الاول شجري كان في اللاك كيبا ودس المرهن انطلع ودس الشنجة الدنيا زافو الشجري تسرو لتسنتا بلنبر وتدك الله هو تمنتا